0: yan za sheng zai wei san kan zhu lan ji gen kam zeng jian lang zai di de zhong yang long chen nian zhen de jie bu lei kong wo ke lem chen lam jie chen ma san mei long xi wei le zhen la san bi ga si xi ngai nan har jin le zhen di zong zhi ba dang dun zhen ba zai dan du jie yan ne re da zu ma se ji gen yang ji ma tang ni zong rang ni la gen wei meng zi yo ke meng de ne nga zu ma ce gen wo dang nyam dang ni wa yin bi nga zu ji tin di dang ge chi ge chi bi chun de ge re zi na yang ma chu ji me ke yin na yang chu ji meng geng du de ji chu men ko la sam lu dang mi ri dang meng ni li ri de pa shu ji ri du pa yang na ma shu ji ri geng xing du bi ko la tu chu ji geng cha de sa la yo le ri zu na ba de na de ren ge le chen di nang de guo zhi xi bi jia chen dang zhe bi tam jin de na ومو شيك ريمون جير نيبشون وي چمچنگ زوجي شيكين لا پاماني بزان تور شي جي مي ري ما شوق جيري سب جير واتن اپي ني ست دي خير جي كونچو چيمبو لنگ دي سور چون جونل ما چل پماسل تا دون اما چمکن لا خدك جير شي باري دي ري دي نخ شام ني ناسي ميم د ختم جين دي نڠ دون لا شيب د جيك تا جو يله
1: جنگ دن نو جي چم ني چوي بي ختم جي ونگ زلن د ني بشي
2: among phin na se ji li che bi ske che da tun da nin je le